بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

هيلين زي تمارا خوي قرتن جنار باو أشين قالت كان زمارك هيدي جبهيلات پشيد لبر پنجرة دل من پلاتين كن كوچر هاوشت كت.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه في جماري بكان 0705-225-47-74
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: قات دت نخوش بنتن كي نزانيتن نزانيت
1: يعني سرداري بكات دبتا جالي جيك فاموني
0: جال هف جيني بكاتن نزانيت سرداري درستت جال زارو كي بكات نزانيت پردور دكرنا باشل زارو كي بكاتن وجا دوبارت كي سيدا محمد افن براهي التماني سيزدى چارده سال يدانشي تو ویگا ویجی معاملوان کساب که هشت تا رحکا زاروکینیه و مال دف هندک دابونریتت زاروکینیت ماین دف گشنه کریه یعنی هکر توب جر بینه بسیارا اکیب که کوتا تمانه چند جن اینا بیتن اوید گلک کهون هکر گوتا تا 13-14 سال یه باور که حتی ویگا ویجی نویت هین نوی چرکت هین بس گشنه کریه يعني ناضج
2: ام قال جرد بيجيني مراهقه دوي كنا مراهقه دوي
0: انا
1: اما دسبيكي تمام لك يا
2: تمام لك دسبيكي يا هاتي فبرين بتشيكاتيوي هاتي جستاندن زاروك زاروكينياوي هاتي جستاندن
0: يعني كا تو زاروك يا 14 سالي بيجي تما في هي تو نف حديقه كي بكيا غار ويار يابكي وكاتب دانيا بربتي كيك غوي شوي بويو شيرش سينغويت هيتن ونظانيتن دفي بتي كان صخ دي تشليكاتن يعني دو مشهد نينا هكوت بجن نخري تهجينتن كو چنت كارتي كنك خراب يال جيونا كتشيكري وجا اوكريجي نفس السحبته ها يعني زيكا تخنا بر مسؤوليته زيكا ورا باروي جرانا شينا صحكته جحيلين يا خو لوين يا خو كشخي يا خو دفي جا جهتا تمنكي مع الأسف جالك حالته دي جهتة تمنكي ديش نيكال خوز افريتن ظلام دي الخوز افريتن دي سحكتة افا بخويناي اريهكو ايناي دو سالة جيجي بجيك تربو بس نوكاب حكمي جياني خلقي وهو صايا مازن بوي او هري سر خويا يجانجا چنكي چه صحة تاوينا چيتن نب حملي و نو ولاده و نخدان كرنا بجيكا وجا دي بر خدايا الويرجي آرشن كمالاتيت ناف خيزان دا پيدا بون كو ايدي هفجين پيكناكن و يقانعني نبجن كاخو ايدي اكاديت ويتن
1: بله اكادي الديفي اريشا كوديه
0: بله او گلك جي كامشه گلك كامشه ول ام دي وگرني نا سيرفي دمي ديگري دين كودانت نوكه جواكمت داجيتن حال حاضر براهي مان سيد خالد اوا عرفك بو ايكش اگرت زواج پيش وقت عرفك كمالاتي بو دابونريد بون يعني او كچ هكو جهج با 8 سال يا دابجن يا بو قيركت اف نوت دانا سرمانه ويگاوي اونينه ويگاوي اف نوا ومصطلحانينه بس قال هندي جي ويگاوي دي صحكي هر محكمه دهو كي سيد خالد پتري متشت محكمه دهو كي دي صحكي هشتاد بچي كن يا شيكري هشتاد بچي كن دلي خو برياشي اوي جي ام دي اگرت هندي زفرينين كو جالك شولا مراهق ما جافلي كرنيت كاتن ات سوشيال ميديا ايدا تحلقا دا جالك جافلي كرنيت
1: يعني اومد فيو از تأهيد الفيو بابا ديب كان او چتش تنوات كان كو هف جينيا بش وقت بيتا جيري دان
0: سيرفي دامي
1: او چ
2: ماني ما نوست فايزا اشارت بيدا ايكشوا كو دابو نريتيت ما يتجواكي هر شاد يتكيم بوي يعني فيقاوه نه وکی او یا وکی هاتیا گوتن کو ایله ظروفه کی وصابت کو فرض کت
1: سوشال
2: بله بس ویگو او یا سوشال میدیا او حلقاتت مدبلج هندك جانا وصایا یا خونی تین پیشچاپ و خو نه وصایا احتمال ده پاس ده بیست روزه ده برونه خوره حتی مشهده کی چید کن گنج ما جن نزانه تین اشخاله وره هما جن هینان همی حیا جیانه که وصایا هما دل بحر البلمه که سوار بیتن و جا تصویره گیریتن و بخو ارکه که گرانه یعنی ام نه دراش کن پیش چاوه گنجا نخیر یا باشو یا فرو یا ضروریه
0: بو بگنن
1: بس تمنه گنجای
2: الوقت پی درست الدم درست
0: پیام بوده ای بابا خودی از دی بیجم مالا خووصا خوش که بزاروک خو کو حتا تمن 22 سال یجی ممنون بیت گزاروک بیت و البنت چنگی تا بیدن چنکی سیدا ویگاوه ایکش اگر ان زواجا پیش وقت یا وی سر دمی او مال بزاروکی یا نخوشه سر درید گلوی هندا نخوشه راد بیتم بخول دریوه که دید گرید بخوش کرنا جیانا خو زواجب درفتت بینتن ایا شویوه ده چیت یان یا شویوه ده چیتن ده جیانا که خوشترش دریوه مالا خوبتن اوه اگرک اگر دوی ترغستی جید ویتن ویگاوی گلکا برمشه یا علاقات جنسی دروی

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نکیل دوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی
2: والله آفرین صدف حوالا افرکوشترو قازان جا تزیده دره خودا سرداركي بريكا واتصابي فريكا بو درفتا برنوية خلات اندز بجي و بو بشكداري كرنه تيرو بشكاندا بو سي گشت نایاب و سي ترومبلين BMW X5 ده آيس كريمن بكرا و ايكي بلاش
1: دمه بابت هتا سر موبيلياتا ايديب دو ماهي كار آفرين صدف تنه بو صدف ايچن كيا به هفر كه ات موبيليات نافمان دا بجورها ديزاين شهانه و جيك دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات اوفيسا شي تدفيد بو همي اوفيسات بردستن ده اوفيس تينا بخشه هيا اهب باش ترين موبيليات بخشه هيت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتش دا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و همي جدي بحزو خوزين تا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايو بن صدف بو سخلم يالشتا و خواكو كيل ديو جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: 88.5 88.9

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا. بور كلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كان افري صدر تنبو صدر.

0: او فيستي نا بوخچه هيا اهب باش ترين موبيليات بوخچهت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جيا تيبت دوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايو بن صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: ايوا ديال ديال
1: المباز واش تاكل الشبيه واش ديال الشيري ما بال بيري
0: لا لا جو شيري حتو بيري هر هرتش جو شيري حتو بيري
1: ديال جوان غفيت مثلا الكولا كي كتي ادي خروب ديال الشيري ديال حتو بيري بيجي تحس الكولي دي باردون
0: تو ينيزيكي كي كي شامسة تو جلك ينيزيكي بس ما فيتو درس بيجي وكي ام بيجين وزنو قافيوي بين تا بس دوني سر ممكي هنا كي كي شامسة دين
1: ممكي كي كي شوان
0: شخ شخ شخ شخ شخ شخ شخي كفت عردي و عرد باقي هميد بجن قندورة قندور نينة أبي قدي قندورة شوانا محمد في سبيندوري
1: ما مصد يعني تشك خورني ها
0: لا لا لا يا خورني لا يا خورني
1: بري ما بكو أبي بديس بحوشة بري دوار